0: دي هي كم ميجا هرتز دي وهي اف ام من درونا ما دو واغوتو
1: نو دي هي كم ميجا هرتز
2: الله اكبر الله

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

مهر غدين بارك تيري ساتمت سارس فاسكون تميد نو دي هيك ميغهرتز دي بي اف ام دي بي اف ام من دي ميغنسني ماسي سلطان محمد كورو فانو لازم كورا هو كورونا ما دو غادو واكوتون

أفتي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد ثناء أي تعريف حق وقمني من الله إكلانك إي إيمان كما إسلام كمك متبري نعمة دبا صح عقيدة سلامتك مغم مغدك بي رسكلانك من الله فيها حق وقم ألوكم ببي إهن إله كنوا كمان ألوهك وان أدي محمد فاني إكلانك ألا كمشا رسولا كمان ألو هكيوان إكاليك فانشا إكاليك فانوك آلو صحاب النشا قيامة الدان دين إبيك لنت بعبيها بيك صلواتاي سلاماي بركة لبوان ديف آمين إيفهو دناش مان الله ألو تكون نيف أهورنك أمي الله نفسشا تيا إم تكون مان الله بيروت وتقوى من نصيحة تريب وصية كوران مان الله وحي كرب وافا وا بس فلگ مانا گاوے اے ایمان وج جمیس تکون نیو اکلاں گے تقوا وری وں حق وگم وا گتگا تیا بامی ہوں اللہ تقوا وری واش ادی مسلمون کم گا وا حال گا منوی تیا بامی ہوں مرن وا ہش کمے مسلم اخون نیو مان اللہ علک دیوانے ایم میں بڑو نعمت کی صح عقیدہ گے نعمت فهي سحاقي داكي مسلمك هرها عباداتا هيو عملا دنيا آخرتك امها هيو كمك بنغا اهم امم بس هما جهما افاوري كمان ادي نمس زمان ترقيب مادي فسيحة مياد يترو فابيس نتنا وسكما هتاما اكاني بيري كمك بيرو انتها وني بودو فا حقيقي هما جهما امان كما نجاون لبيني صح عقيده غمتيغا ثابت وگين اكم بيان كوروا الله تعالى وحي كوروا فاوني الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ماني اورنكي ايمان وتيب اورنگ ايمان كمو گتريا شركو گانيا وري كمن نولا مي هنن امان كن حري اورنشه ادي اورنني تدمغو ليبيغم وا مي هننه مان الله گه اڑو تکون نيف انسان ايا تدمغو بينوم وي كوم مي هيدكو مان الله رسولنا نبيون فنوي ابي كدون گه ام مي فرتما مسؤوليتكي مان الله گه اكو انت كما گوا لبون مان

Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam was salatu was salam ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al kiram amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al malik al allam qala Allah ta'ala wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Iman kama islam kamu ge ni'mat devi kamataka mang Allah hamd kurang insaniyatu ge emme ma sahiba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sha emme nabiyya ge alunna ashabunna salawatai salam levung edi dua kurang e afahu dannash mang Allah ge alta kunne emme ha kame mola dene odigen wa raswanta raskalaange atiya bami hum biru eti ve taqwa ir velabba ekalange wahi kurabba fawa bas fulage mana gabe edua hegga Allah ge hadrat atiya bami hun rujua kurabwane edua haka tiya bami hun rakka terive biru eti wash den komme nafsa kamme e nafsen hodi kame ge jaza edua hun libenete adi e orenna be insafen nukurabba hutte muslim akhun neb islami aqida ki mam be fange faratum warutaw mun anna tarikege gotuga bada mi mati veri ni'mata medu ihmalu ve nulabba dina duru fikurutake nubakamun rakka teru mattaka saha aqida rangala dene gane e gotuga sabit ve labba mi ummatuge ma vegen wa sahabi be kadakamu gawa jundubun abdillahi radiyallahu anhu vidalu efave كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ماني تمن بيكالون فراورا أرمون أزوان كدنتك قتقا نبي صلى الله عليه وسلم قاره قابيم فهتمن بيكالون kirit qur'an ugani wada gatumge kurin iman kan ugani wada gatime den e fahutiman be kalon qur'an ugani wada gatumun e qur'anu ge sababun timan be kalon ge iman kan itura waruga dabie muslim akhunne ma nabiyya ya salawat lebun ge du'a kure ei emmeha mu'minun na ma allah amru kurawa fa wa kame e kalange wahi kurawa fa wani إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ني هم كشور الله إكلانج ملائكة النبي جمعت الصلوات لبته إيمان وجميست كنيب تيابامه إكليج فانو جمعت الصلوات لبون دعاء كره أدي إكليج فانو جمعت السلام لبون دي تيابامه جنا جنا دعاء كره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين الدواء بركة ربيرس كلاك محمد قفانا الصلوات أي سلام أي بركة اللوان ديف أدي تدمغل بداك انت بيبي هتر خليفة نشا إمها أصحاب بيكالنا تابعي بيكالن من صلوات أي سلام أي بركة تغا شامل كربان ديف الدواء بركة ربيرس كلاك على من هداية تقوى بركما عفة تركما تنوسكم من بركة ربان ديف emmeha rogataka bali madukamun alamenge raj rakkatir kurawan dev bali wale mi hunna shifa devwa furi hama sihata ay afiyat gan ni'me alamen nam minbar kurawan dev haddawa bod kore viras kalak alamenge raj tiyage kurawa tiyage kandam hattawan dev rajyage emverikama masverikama danduverikamuga baraka lavwa fudun terikan itur kurawan dev rajyage iqtisadi sina'ata warugad kurawa tiyagi kama faagati kam minbar kurawan dev haddawa bod kurevi raskalak milubote qaum aman kurawa aman kamati dam hattawan dev islam deena duniyage kantang islahu ge magun hingewmattaka e baraskalange medweri kurawa faawa verin hidayatai nasrai tawfiq devwan dev alaminge tere maru e gosfaawa mi hunna dirtibinge faafa fussawa rahmelwan dev
ದುನಿಯೇ ಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ಅದಿ ಆಖಿರತ್ ಗಾವೆ ಸೇವಕಂ ದೆವ್ವ ನರಕಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವಾನ್ ದೇವ್ ಆಮೀನ್. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل دبي فندى ترى هوسجا غنبابا جايكا تجهل واسف الترتيب كلوا مسكتم بيروكا هدي سفتا مسكت كسفتا كاغولين دانا غوتن هدي ومدرنا
1: الله أكبر

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الأرض كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: نوديها كم ميجا هرتز تي في اف ام
1: مي اسماي ذا فن رنكولا نوكولا اليكولا هودوكولا فيني دي في هيوتوم
2: اردو احمد تداني نوديها كم ميجا هرتز تي في اف ام دوم ويلي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

الله داري خلاكو هيبب كمان اوريم بنفوه ايباهي الله داري خلاكو واكما يهودين اي نصارى اينا اي مشركم بنوه اكلاك هستاهر وانت كما اي ادي كيت ودتكا اي بمغا واها تكچكا اي خامي ملكو اي ودگم واني اكلاك اشي امها تكچا اي خانت اكلاك اي كيامم وي الويتو اي گم وي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: شامياني.
1: ديفي اف ام نودي هيك من بها
2: دانتا غولي فوي في كام ريت
3: لوتا روي ارتس كوريه
4: نودي هيك من جت ديفي اف ام جي ام هاي باي لوتا كوم سبيني
3: كون فيلم نو ميكي هما
1: ديفي هنگ مونيفو فيلم دينو موغا ابدوس

0: ديبه اف ام ديبه هناك
1: موديها اكم ميجا هاتس ديبه اف ام
2: لا يكفه لا يكفه

من الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ادوحكم افس نفسك افس نفسك كبين افس كم فدان دويني ادي اكج كبين في دي افس نهي بواني ادي افس فراتك شفاعتكم افس ميهك منفع نكراني ادي اورنن افس فراتكم نصر نلبيني دوحك تبا ميهم بروتوي ركاتر واشه.